نصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وكل من تبع بالإنسان إلا يوم يبعثون.

اللهم يا مقلب القلوب والابصار ومصار الفؤاد كيف يشاء وبما شاء حزيالك وبياك اسمك الحبيب يا حبيب وبياك اسمك البدوه يا بدوه وبياك اسمك الودود يا ودود وبياك اسمك العادي يا حادي انت تثبت حب اني في قلوب الجميع ناس وعديهم الى صراطك المستقيم اجبل يا تفر يا هيل والجن تفرتيس يا حجيب اجبل يا صفد يا هيل عليه السلام.